0: محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفينا وذرنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم سلمنا وارحمنا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمت من وما لم علم، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمت من وما لم علم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونيه وعنقان، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونيه وعنقان. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا على دينك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم نغفر لنا وترحمنا

لذنوبي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا نزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة